سبحان رب الأرباب، سبحان مسبب الأسباب، سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za a saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da margayi Sheikh Tahir Usman Bauchi da majabakin sa margayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura. Daga nan gidan rediyon Rahama Idris Kasim Hausawa nake cewa ayi sauraro lafiya.
1: فيقول الصفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
2: فيقول الصفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم القرآن يكن أنبتي إياه دين ألف

0: قلبوا على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يا فوج محمدٌ الله صلى الله
2: aka ji tsoro ko ana ji tsoro wannan rana kai baka ji zance haba in ka ji mutum yana ji tsoron taron gwamnati ai dan tawaye ne ko barawo ko azzalimi
3: Allahu akbar
2: abin da yake ji tsoron taron gwamnati barawo ne ko dan tawaye ko azzalimi ranan da Allah da kansa zai zo da mala'ikunsa wata mala'ikata hafina min auqin hawli arshi wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha kuma an nade wannan kasa mai kasanta an kawo ta kasa mai haske an shimfida babarzu sannan wajiya bin nabiyina shadai to wannan ranar dai ga ta nan dai Allah ya sa ta yi mana daɗi su waliyai yadda suke a wurin sha'ani kamar yaro ne ƙarami

0: Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Allah wa mahaifiyar Alhaji Musa D. Abdullahi, sakatare na Red Cross Society rasuwa a Kano yau, da za a yi jana'izar ta da misalin karfe 9 nan a masallacin Juma'a da ke gikin yau. Da fatan Allah subhanahu wataala ya jikanta ya mata rahma idan ta mu ta zo. Ubangiji Allah ya sa mu cika da kyau da imani, amin.
1: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan za a yi saurari lafiya.
2: A'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك يا أخوة. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيكم مريتين العرباء daya ga watan Sha'ban a shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda daidai da 22 ga watan 2 a shekara ta 2023 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a garin Kano. Yau insha Allah zamu darasi na 28. In ba manta ba, muna karatu dai cikin Kitabus Salati. Da haka yau za mu tashi hadisi mai lamba ta 98, haka ne al-thamin wa tis'un, a cikin babul qira'ati fi salah, babun da yake bayani akan yanayin karatu a cikin sallah. Malam yace al-hadithu al-thamin wa tis'un, hadisi na 98, أن عائشة رضي الله عنها أنكر قولة جنانا عائشة ورمو من الله كرامة إدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيك آمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية يا تور ونمتن يجاغورا توسر دنر مهرا إن أكتي سرية ما يكاكو مهرا دباب النبع جنسو. Bambancin sa kenan da gazuwa, in aka ce gazuwa yakin da akwai annabi a ciki, amma aka ce sariya to mahara amma babu annabi a ciki, ya tura waɗansu su je su kai hari a wani waje ko su je su kwantar da tozoma a wani waje. To da haka annabi ya tura wani mutum ya jagoranci rundunar mahara dan su je su kai hari ko su kwantar da tozoma a wani waje. فكان يقرا لاصحابه في صلاتهم تو قاعدر مسلمنشي كوماندان سوجا شيني ليمام ان غاني كو دان انونا ماكا شي مسلمنشي كولين اديني ني دا رايوا سركي شيني ليمام كوما شيني القالي تو هكا كوماندان سوجوجي ما ان اكا تي وانا شيني كوماندا تو كوما شيني ليمامنسو كوما شيني ميي مسو فتاوا ان فتاوا تا كاما. Wannan ya nuna maka manzo Allah siyasar sa hada take da me, da addini baya rabawa. Duk mutumin da zai jagorance ka zuwa ga Allah shi yafi cancantar kuma ya jagorance ka a me, a rayuwar duniya. Allah ma bai raba ba, annabi ma bai raba ba, kuma kamar yadda muke fada muke nanata, wannan shine asalin tsarin musulunci. Limamai hakimai, limamai sarakuna, limamai gwamnoni, limamai